0: لكن يا بياعة المحامي ضروري، لأن القانون فيه عكفات، فيه برمات، فيه قوض للاجتهادات. وحدك بتضيعي، بتعلق بفخ القانون. يا بياعة والقانون مدينة حديد ما فيها حدا غير الليل والياباس والبرودي. لازمك دليل، المحامي دليل، وطواط القانون الواقف بالروب الأسود والمشلح الطويل.
1: ما حدا توكل لي، رح دافع لحالي ويضوي علي قنديل العدالة.
0: وشو بتطلبي يا بياعة؟

رفعنا بدمنا الغالي.

الجمعة 19 من حزيران من عام 2026. أسعد الله صباحكم.

أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripolifm.org. من صبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الجمعة. مشوار تحل انطلاقته دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. ويزداد صباح الجمعة إشراقا وبهجة ونورا بالصلاة على النبي، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

لقاء جديد يجمعنا لليوم الجمعة. من خلال هذا اللقاء سنحاول الإضاءة على أبرز المواضيع والتطورات التي حدثت خلال الساعات الماضية. ما هي أبرز العناوين التي حصدت اهتمام اللبنانيين والتي عبروا عن ذلك من خلال مواقعهم ومواقفهم؟ سلسلة من الأخبار وسلسلة من التطورات وعرض لبعض الآراء من خلال فقراتنا المتتابعة ضمن حلقة اليوم من تريبولي لايف.

صح بطيبة، بتمنىها لحضراتكم معنا بحلقة الجمعة من تريبولي لايف مع زياد زري، إعدادا تقديما وإخراجا. يسعد صباحكم.

طقس اليوم وطقس الويك اند كيف رح بيكون؟ طقس ربيعي مستقر عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجة حرارة ضمن معدلات الموسمية، على أن نشهد ارتفاع بدرجة الحرارة بأغلب المناطق اللبنانية، وذلك مع بداية فصل الصيف رسميا الأسبوع القادم. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقع تكون طقس الجمعة قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا بدأت بالظهور منذ الصباح الباكر. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 22 وصولا ل 30 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة عم تكون من 13 ولغاية 23 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة بين 17 وصولا لل 31 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعة بين 10 ل 30 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بعض الانخفاض لليوم وبتكون بين 55 لغاية 75%. هيدا بالنسبة لطقس الجمعة. بكرة السبت طقسنا رح بيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع على الجبال وبالداخل. أما يوم الأحد فالطقس رح بيكون صافي لقليل الغيوم مع استمرار الارتفاع الإضافي بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية.

إيفنت قص ربيعي مستقر رح يبقى مسيطر على الأجواء لليوم وبفترة الويك أند بانتظار الأسبوع القادم الموعد الرسمي لبداية فصل الصيف واللي معه رح نشهد مزيد من الارتفاع بدرجات الحرارة وأيضا بنسب الرطوبة. والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة 19 من حزيران، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. المبارزة تتصاعد بين المنطقة الأمنية والبند الإيراني، جولة المفاوضات الخامسة أمام فرصة اختراق متقدم. غموض في المشهد اللبناني، عقوبات أمريكية وإسرائيل تصر على البقاء جنوبا. الخارجية الأمريكية، حزب الله العقبة الأكبر أمام تعافي لبنان. ماكرون يدعو نتنياهو إلى التحلي بالمسؤولية والعقلانية فيما يتعلق بلبنان. سمير جعجع، ما يجري بين أمريكا وإيران مسرحية والجنوب أكبر دليل. بعد إدراجه على لائحة العقوبات الأمريكية، سليمان فرنجي، القرار لن يغير مواقفنا. نعمة عون تكرم 150 مديرا ومديرة من مدارس المواطنية وتعلن توسيع البرنامج إلى 300. رجل الأعمال اللبناني الذي تتهمه واشنطن بإدارة شبكة تمويل للحزب، من هو علاء حمي؟ الرئيس بري، لا تصعيد من الحزب طالما التزمت إسرائيل بوقف النار. الرئيس نواف سلام وماكرون يبحثان تداعيات التفاهم الأمريكي الإيراني ويتفقان على التحضير لمؤتمري دعم الجيش والإعمار. قوى الأمن تحذر من شركات تداول وهمية، أرباح خيالية تنتهي بسرقة أموال الضحايا. عون يحدد ثوابت التفاوض وإسرائيل ترفض الانسحاب وتتمسك بالمنطقة الأمنية. نائب الرئيس الأمريكي، الهجمات على المدنيين في بيروت غير مقبولة ونتطلع إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية في الجنوب أيضا وعلى كامل الأراضي اللبنانية. ردود فعل دولية وعربية على اتفاق الولايات المتحدة وإيران، والعين على مضيق هرمز. الإمارات تحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاماً. 13 سنة على سقوط الإخوان، ماذا تبقى من التنظيم الذي حاكم مصر؟ كوالي زيارة توم براك إلى بغداد، مطالب أمريكية تشمل الفصائل والفساد والحكومة.

الإمارات والسعودية ومصر وقطر والدول العربية تدين هجمات المستوطنين على مساجد الضفة الغربية. الأمين العام لحلف الناتو فتح مضيق هرمز خطوة كبيرة إلى الأمام. تقرير أسترالي يحذر: أستراليا في مرمى الصواريخ الصينية. فيرساي ترامب وإيران: تفاهم نووي أم منطلق لإعادة تشكيل الشرق الأوسط؟

عناوين جريدة الأخبار. معركة علي الطاهر، عقدة حاسمة تحدد مصير الاحتلال شمال الليطاني. بري، المقاومة تلتزم بوقف النار طالما التزم به العدو بشكل كامل، وحزب الله ينصح السلطة لا تستهدفونا. حل عقدة 39 موقوفا من الإسلاميين، إلغاء عقوبة الإعدام يفتح طريق العفو العام. الادعاء على مستورد قطع ألعاب مسيرات المقاومة تقلق المدعي العام التمييزي. الطريق إلى السوق السعودية مليء بالعقبات القانونية والزراعية. حكومة إصلاح أم إعادة تدوير المتهمين بالفساد؟ انظر إلى التعيينات. صلاحيات مدير عام وزارة التربية على طاولة بكركي. النائب محمد رعد، شهران أمام العدو لإتمام الانسحاب ولا حاجة للتفاوض المباشر معه. تسوية بري مع وزيرة التربية، الامتحانات الرسمية في 15 من تموز. الخلاف بين ترامب ونتنياهو يخرج إلى العلن، ولبنان في صلب المواجهة السياسية. طلب إخلاء النازحين من مدرسة الحريري في زقاء لبلاط. الانتقام تحت ستار التخلص من الفلول، عدوى العنف الطائفي تتنقل في سوريا. من النصر المطلق إلى الفشل التام، سد مملكة نتنياهو يتآكل. ليس بالإمكان أفضل مما كان، أمريكا وإيران الاتفاق النهائي آت. إسماعيل بقائي، عدم انسحاب إسرائيل من لبنان نقد لمذكرة التفاهم، والقواعد الأمريكية تعرض أمن الخليج للخطر. ترامب لمنتقدي الاتفاق مع إيران حمقى وحاسدون. إعادة فتح هرمز تحرر إمدادات نفط كبيرة وتضغط على الأسعار. إسرائيل تقطع علاقتها مع ممثلة الاتحاد الأوروبي، تعمل ضدنا دون نزاهة. حملة داخلية عاصفة على ترامب، الاتفاق مع إيران وثيقة استسلام. رفع الحصار مقابل فتح مضيق هرمز، خامنئي لأمريكا حذار الإخلال بالالتزامات. وفي الأخبار، كتب فراس الشوفي، التدخل السوري يصطدم بالتوازنات الإقليمية والداخلية. إلى عناوين نداء الوطن. العقوبات الأمريكية تطال آخر حلفاء الميليشيا فرنجي وقماطي، واشنطن تواصل كسر الأذرع. لبنان يتحرر من إيران، الأرض مقابل السلاح. الإفادة ليست شهادة رسمية، والأسبوع المقبل مصيري للتربية في لبنان. عودة النازحين شمالا بين بطء التنفيذ وتباين المواقف.
جعجع لبري. المشكلة هي بوجود الحزب وليست بوقف إطلاق النار. الرئيس نواف سلام وماكرون يبحثان تطورات الوضع الإقليمي وملف لبنان ومؤتمر دعم الجيش. قائد الجيش: المؤسسة العسكرية لا تتوقف عند بعض الانتقادات. أمريكا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بالتعاون مع الحزب، بينهم فرنجية، قماطي ورجال أعمال. اليونيفيل تؤكد استمرار دعمها لتطوير قدرات البحرية اللبنانية. السيدة الأولى: لبنان أول بلد عربي يطبق توصيات اليونسكو للتربية على السلام. أوجيرو تعلن الإضراب العام والشامل والتوقف عن العمل الثلاثاء المقبل. وزير العدل: السلاح غير الشرعي يضعف الموقف التفاوضي للبنان. الرئيس عون ترأس اجتماعا تحضيريا لمفاوضات واشنطن بحضور قائد الجيش. لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات بل إلى استثمارات. كهرباء لبنان تعلن إعادة التغذية الكهربائية إلى مناطق في مرج عيون وحاصبية. رابطة معلمي التعليم الأساسي: الامتحانات لا تعنينا ولن نكون مراقبين.

مستشار لنتنياهو: إسرائيل غير ملزمة ببند لبنان في الاتفاق الأمريكي الإيراني. توتر بين ترامب ونتنياهو حول مسار التفاهم وتأثيره على لبنان. البيت الأبيض يرسل للكونغرس نص الاتفاق المؤقت مع إيران. كالاس: الاتحاد الأوروبي ملتزم بعلاقة بناءة رغم قطع ساعر الاتصالات مع الاتحاد. ديفانس: فترة 60 يوما الواردة في التفاهم مع إيران بدأت من اليوم. التفاهم الأمريكي الإيراني أصبح نافذا، والعبرة في محادثات سويسرا. وفي نداء الوطن كاتب نجم الهاشم سائلا: أولاد الشيخ نعيم لماذا لا يقاتلون؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط:

فوضت سويسرا لتنفيذ اتفاق وقف الحرب. ترامب وباسيوكيان وقعا الوثيقة، وطهران تتمسك بإدارة مضيق هرمز. التهدئة في الجنوب اللبناني لا تزال بعيدة رغم الاتفاق. بيروت توقف مواطنا هرب قطع مسيرات للميليشيا. حملة إقالات مفاجئة في العراق شملت البنك المركزي والأمن الوطني. أكبر هجوم أوكراني على مصفاة نفط في موسكو، روسيا تتوعد بمزيد من الضربات الانتقامية. خامنئي واثق بتحفظ على مذكرة تفاهم، وترامب يتحدث عن انتصار. استخدام المسيرات خارج ساحات المعارك يعزز سوق تكنولوجيا التصدي لها. أرض الصومال يتحدى الرفض الإقليمي ويلوح بقاعدة عسكرية إسرائيلية. واشنطن تفرض مزيدا من العقوبات على متعاونين مع حزب الله، بينهم الوزير الأسبق سليمان فرنجي. طلبات بكشف مصير أكثر من 4000 سوري نقلتهم قسد إلى العراق منذ عام 2019. تشديد سعودي على استعادة الثقة قبل أي تعاون اقتصادي جديد مع إيران. الأمم المتحدة تدعو قوات الدعم السريع إلى وقف الهجوم الوشيك الذي تعتزم شنه على الأبيض. كيف طورت تركيا استراتيجيتها لمكافحة داعش رغم اتهامها بدعمه؟ كوبا تكشف عن أكبر حزمة إصلاحات اقتصادية في تاريخ نظامها. إيبولا يودي بحياة أكثر من 200 شخص في الكونغو الديمقراطية لغاية الآن. مقارنة بين اتفاقي ترامب وأوباما مع إيران، الكفة ترجح لمن؟ ما العقوبات المفروضة على إيران سابقا؟ وهل سيجري رفعها بعد الاتفاق؟ السورية للبترول للشرق الأوسط 56% حصة دمشق من عقد الغاز الأمريكي الجديد. مهرجان تسوق منتصف العام الصيني فاتر وفاضح للأزمات. البنوك المركزية تواصل التشدد رغم توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران. مخاوف على الخصوصية بعد تحديث ميتا خدمة الذكاء الاصطناعي. تكريم 150 من مديرات ومديري مدارس المواطنية في قصر بعبدة من قبل السيدة الأولى. المركز الفرنسي يطلق ليلة الأفكار في لبنان بعنوان دروب وخيال. خسارة قاسية للمنتخب القطري في مونديال. الخسارة أمام كندا بستة أهداف وإشكالات في نهاية المباراة مع مدرب المنتخب الكندي. وفي الشرق الأوسط كاتب رضوان السيد عن إيران والعرب وعلاقات الزمن الآتي. وكتب مصطفى فحص عن جبل عامل حين تصبح الشواهد أثرا بعد عين. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ بعد ما نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار.

أكدت مصادر سياسية أنه لا تراجع أبداً عن قرار التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ولا شيء يثني الرئيس عون عن استكمالها طالما أنها تصب في احترام قرار لبنان واستقلاله وسيادته ومصلحته العليا ومصلحة كل الطوائف فيه ولو من غير دراية كافية من بعضها. واضح أن لا تراجع عن هذا القرار، والمفاوضات مستمرة، والجولة القادمة الأسبوع الجاي عندنا 3 أيام وراء بعض من الاجتماعات المباشرة. ينقل أن تفاهما بين دولتين خليجيتين حيال ملف المنطقة والملف اللبناني تحديدا بلغ ذروته من التنسيق للمرة الأولى بينهما. المقصود هو الدولتين، المملكة العربية السعودية وقطر، وفعلا يعني لأول مرة بيكون الموقف موحد بشكل تام، ودليل الاجتماع اللي صار الأسبوع الماضي بين مستلمي الملف اللبناني من الجهتين. شابان مرشحان من آل ديراني يتنافسان على موقع محافظ النبطية من غير أصحاب الكفاءة المطلوبة مقارنة مع أقران لهما من أصحاب المؤهلات والشهادات العليا من الشيعة غير المحظيين في البقاع، علما أن الإدارة في النبطية بحاجة إلى متابعة دقيقة بعد فلتان كبير أدى إلى سرقة مئات العقارات في بلدات المحافظة وتم تسجيلها في الدوائر العقارية بغير أسماء أصحاب

الطابع الحقيقي. ما هو هيك بتصير التعيينات، لكن شو فكرك احنا بنحط الشخص المناسب بالمكان المناسب؟ خلص ما بيحظوا برضا الحزب، عادي بده واحد منهم يتنقى، وطبيعي ما هو بده ياكل مال هالدوائر العقاريه الفاسده لحتى يستمروا بتسجيل الاراضي على كيفهم باسم الاموال. لكن بده يجيب لك موظف كفو يمشي على القانون، لشو معترف بالقانون؟ إلى أسرار جريدة الجمهورية.

أكدت مصادر وزارية أن المرحلة المقبلة ستكون الأصعب على لبنان على المستويين الأمني والاقتصادي، محذرة من التداعيات الكارثية لعملية الاستنزاف الطويلة التي تعيشها البلاد في حال لم نصل إلى توافق داخلي بشأن سحب السلاح، وهو الأمر المرجح. شو هو الأمر المرجح؟ ما نوصل ولا نوصل لاتفاق؟ صعب صعب نحن نتفق، نحن ما بنمشي إلا بالعصا، لا نتفق على وضعنا داخليا بدون تدخلات خارجية، ما بنعرف، معودين على العصا والجزرة، إن وجدت الجزرة يعني.

علقت مرجعية رسمية على قرار وزارة الخزانة الأمريكية بشأن فرض عقوبات على سياسيين مقربين من الميليشيا بالقول: هذا أول الغيث وما ينتظرنا أكبر، وعلى الجميع أن يدرك أن الموقف الأمريكي داعم للدولة ولحصرية السلاح بيدها. لائحة جديدة من العقوبات كانت عم تصدر بالأمس، رح بيكون لنا معها وقفة مطولة بفقرة خاصة بالقسم الثاني لحتى نتعرف على الأسماء ولماذا هذه الأسماء تحديدا. يتردد في الكواليس أن عددا من الوزراء أمدى امتعاضا من قرارات وزيرة التربية بشأن الامتحانات الرسمية، وهما ما سيدفع باتجاه إلغاء الامتحانات في الأسابيع المقبلة لقناعة الحكومة مجتمعة بصعوبة إجراء هذا الاستحقاق في ظل تدهور الوضع القائم. خلاص صارت القصة عند انه انت ما بدك تمشي مثل ما بدنا، نحن بدنا نوقف ضدك، انت بدك تعمل امتحانات؟ شو هالوزيره هاي؟ معقول وزير التربيه تعمل امتحانات؟ وزير بده يقوم بواجبه؟ نحن مش معودين على الوزارات تقوم بواجبها. نحن معودين على الشعبويه والفشل والجهل والكسل. خفايا وأسرار موقع Lebanon Files. ينقل زوار عاصمة عربية حرصها على استمرار العلاقة الإيجابية مع رئيس الحكومة نواف سلام ودعمها بقائه على رأس السلطة التنفيذية أنها لا تعارض إجراء تعديل حكومي شرط أن يبقى سلام في منصبه. كل يوم عنا نفس الكلام، تعديل حكومي، تغيير حكومي، تطيير الحكومي، وكل يوم نرجع بنلكم نفس القصة، هايدي الحكومة باقية مثل ما هي لوقت الانتخابات. كل هذا الكلام مجرد تهويل ومحاولة للضغط لا أكثر ولا أقل. علم ليبانون فايلز أن بعض السياسيين البارزين شرعوا في تحضير أبنائهم للانخراط في الشأن العام من خلال الاستعانة بمدربين على التعبير باللغة العربية، لا سيما أن الجيل الجديد تنقصه إجادة صوغ الأفكار بالعربية. نحن فينيقية مسقفين ما بنعرف نحكي هيك الجمل العربية، يعد متخلف اللي بيحكي اللغة العربية خاصة إذا عم يحكي فصحى، يا ويل هيدا متخلف وإرهابي كمان. بس الحمد لله عم يحضرون لأولادهم يعني مشان ما تفقدون، نحن عايشين على سلالات الحكم الاقطاع السياسي، حرام إذا تبدلت الأمور ساعتها يا غيرة الدين. بحسب مراقبين فإن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هي لا شيء ولا تصرف في أي مكان، وهي مجرد إعلان نوايا سيستخدمها كل طرف للإدعاء بالانتصار، أما لاحقا فيجب متابعة الشكل الذي سيؤول إليه النظام الإقليمي الجديد. لا يسكلها، هي مجرد هدنة مونديال، وأبرز دليل أنه الجلسة اللي كانت منتظرة اليوم بزيورخ بسويسرا تم إلغاءها، قال لك لأسباب تقنية، القصة معرقلة والأمور كثيرة من التباعد فيها، لذلك هي هدنة مونديال لحتى يخلص المونديال بعدين يمكن نرجع للمعارك. وبالنهاية اللي تم التوقيع عليه هو اتفاق إطار وليس اتفاق سلام. إلى أسرار نداء الوطن. بحسب مصدر في البيت الأبيض، واشنطن تصر وتعمل على ضمان السلامة الإقليمية للبنان وتشدد على حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية، وبالتالي عدم وجود أي وكيل لإيران، وأيضا على انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. هلأ بالشق الأول ما عندنا مشكلة، بالشق الثاني بدنا نشوف كيف بده يتنفذ هذا الانسحاب الإسرائيلي كامل بلبنان، كيف سيتم الضغط على هذا النتن الإرهابي.
تجزم مصادر دبلوماسية أن كل ما يحكى عن تدخل سوري في لبنان لا يمت إلى الواقع بصلة، والسبب الرئيسي أن رئيس الشرع يرفض مطلقا هذا الطلب لأنه يعرف محاذيره ويعرف حساسية اللبنانيين حيال أي تدخل سوري. مع أن الرجل صار نيف الأمر عشرات المرات، ومع أنه أيضا التقارير الأمنية تفيد أن لا هناك أي استعداد لهذا الأمر، إلا أنه لازلنا نضخ يوميا عشرات المقالات والاستنتاجات عن مجرد أفكار يطرحها ترامبو بتصريحاته الإعلامية التي لا تنتهي. بجنا جنيزة ولحتى نشبع فيها لطم. علم أن دبلوماسيين خليجيين يرددون في بعض مجالسهم أن دول الخليج ستأخذ في المرحلة المقبلة بالاعتبار المخاطر الإيرانية عليها سياسيا واقتصاديا وعسكريا، خصوصا في ظل احتمال أن تكون إيران في وارد الانكفاء قليلا تمهيدا لتجديد تمددها. مفروض الواحد يتعلم دروس من الاعتداءات يلي صارت، خاصة أنه الصواريخ التي ضربت على دول الخليج كانت أضعاف مضاعفة عن التي ضربت على العدو الغاشم، فالمفروض نعرف تماما أن هذا الخطر باقي وأن الابتزاز بالأمن والاستقرار سيبقى من قبل نظام البلطجة.

أخيرا في أسرار جريدة الأخبار. تنقل مصادر إعلامية في الصحافة الإسرائيلية أن ما يغلب على الصحافة والنخب السياسية والأمنية هي لهجة الغضب من الاتفاق، لكن هذا الغضب لا يترجم دعوات جدية إلى مواجهة مع الولايات المتحدة بقدر ما يعكس محاولة للضغط على نتنياهو وعدم منحه فرصة تسويق الاتفاق باعتباره إنجازا. وتعترف المصادر أن المؤسسة الإسرائيلية تدرك أن القدرة على تحدي واشنطن محدودة، وأن أي تمرد على المسار الذي اختاره ترامب يحمل مخاطر استراتيجية كبيرة. لذلك تتركز الدعوات على مواصلة التشدد في الملف اللبناني وعرقلة الانسحاب أو ربطه بشروط إضافية. أنا هلأ اللي مفاجأني شو بكم بالمعلومات والجعدل الواردة بالسر، بس اللغة المستخدمة، واليوم على فكرة حديثنا طويل عن موضوع اللغة، وهنا العدو الإسرائيلي، لكن بين إسرائيل هيك حاف بدون العدو ولو يا أخبار؟ شو بلشتوا تطبيع شكلكم؟ أما بخصوص المنافسة الداخلية الإسرائيلية فطبيعي عندهم معارضة، إيه والله عندهم هيك أجواء معارضة، واحتمال كبير المعارضة تطيح بنتنياهو بالانتخابات القادمة، وهذا ما نتمناه، ويبدو أنه ما يتمناه أيضا ترامب. هذه كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم. تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعد جية الحشاشين الشتامين النقيقة.

دعك من الخبر الأبرز لليوم، وهو تعثر المفاوضات التي كانت منتظرة من بعد التوقيع على الاتفاق بين الشياطين، الشيطان الأمريكي والشيطان الإيراني. ولماذا تعثرت؟ لأن الأسباب ستكون عديدة، منها لوجستية ومنها سياسية، لن نغرق في تفاصيلها. ودعك أيضا من التحضير اللبناني لجلسات التفاوض القادمة الأسبوع القادم بعد الاجتماع الذي عقد بالأمس في قصر بعبدة. دعك أيضا من التطورات الميدانية التي يتم الحديث عنها، وهل وقف إطلاق النار هو جدي أم استمرار القتل لا زال يوميا، مع أن الإجابة واضحة. 15 ضحية جديدة أضيفت إلى لوائح الضحايا بالأمس، هذا وقف النار التي أتت به إيران. شكرا إيران. طب بتقلي لكن إذا كل هول دعك منهم، ماذا ستتحدث اليوم أيها المذيع الفاسد؟ اليوم بدنا نضوي على موضوع اللغة، طبعا ليس من باب اللغة العربية اللي هي جميلة ونعشقها، إنما استخدام المفردات واللغة والاصطدام اللغوي اللي مستمر بيننا وما بين محور الحشاشين بكل أبواقه وكتابه وصحفيه وجعدنجيته وذبابه وحشراته الإلكترونية. الاصطدام من حيث الانتماء للدولة نحن، ومن حيث انتمائه للدولة ولا المشاريع الخارجية هن، هذا ليس فقط الاصطدام الوحيد، هناك اصطدام لغوي واسع بيبدأ من تفسير المفردات، مفردات الانتصار والتخوين والعمالة وغيرها من هالمفردات اللي صارت مستهلكة ومعلوكة كتير، وصولا إلى استخدام العناوين والوعود والتنصل من الوعود بعدين بنفس المفردات، بنفس الوعود، تبيت نحمي ونبني وبدنا نرجع بيوتكم أحلى مما كانت ونحن انتصرنا، وكل هالمفردات هيدي اللي بيتم استخدامها، وبعدين لحظة لما تطلع مش مظبوطة هذه الأمور يلي مفترض الوقوف عندها. لماذا هذا الاصطدام اللغوي؟ ولماذا تحديدا هاي النقطة؟ لماذا دائما اعتماد لغة التفوق الأخلاقي على الآخرين؟ ونحن عارفين تماما انه هن جماعة بلا اخلاق مطلقا، نحن مش عم نحكي بتعميم، انما عم نحكي عن اللي مسربيلنا يهن واللي مصدريلنا يهن بالشاشة قدامنا وبالشاشات لحتى ينزلوا بالعالم تخوين وشتيم. هذا الأمر سنتطرق إليه مفصلا في الفقرة القادمة لكي نبرز لكم أن هذا الدجل، مثل ما في دجل الانتصارات الوهمية، مثل ما في كذب وتدليس ومحاولة دائما تصوير الأمور عكس الحقيقة، برضو هي ذاتها منطبقة بقصة التفوق الأخلاقي يلي بيتم استخدام الكثير من مفرداته فقط للإضاءة على مبدأ أنه نحن عنا أخلاق أكثر منكم، نحن بنفهم أكثر منكم، نحن بنفكر أكثر منكم. وحتى بالمقال اللي اخترناه لليوم يمكن أتت مصادفة أو يمكن أتت بنفس الإطار، تصوير اللغة القديمة اللي عم يتم الحديث معها من بعد كل هالتطورات والتغييرات يلي صارت، ومن بعد هذه الخسائر الفادحة التي أصابت المحور بجميع فروعه، لازلنا نستخدم لغة خشبية تعود إلى ما قبل نكبة الطوفان. أكيد كمان اليوم عنا فقرة خاصة بالعقوبات الجديدة اللي صدرت بالأمس والأسماء اللي وردت فيها، وعنا أطلالة بالختام على أجواء السوشيال ميديا التي لازالت منقسمة بين عناوين الانتصار والمونديال.

ما تستهين بالأمر ولا تستهيني حضرتك مدام بالأمر، لأنه قصة استخدام المفردات وتوقيتها أساساً توقيت الاستخدام بيعبر عن المكنون الداخلي وبيعبر عن هذه الثقافة التي كانت منتشرة سابقاً، والحمد لله اجت الأيام لحتى تفضح كل هذه الأكاذيب مثل ما فضحت الأكاذيب الخاصة بالميدان. يعني ما بس بيكذبوا بالميدان الجماعة، حتى بيكذبوا بالشعارات والعنوين اللي بيرفعوها. نحن لا نتحدث عن فصيل معين، نحن نتحدث عن جميع من يعتنق هذا الفكر الضال المنحرف من دكاكين الإسلام السياسي بين مزدوجين، أو التي تروج لسردية المكاومة بين عشرات المزدوجات. وبما أنه نحن عشاق اللغة، وبما أنه نحن عشاق ضرب كل هذه السرديات، سرديات التفوق سواء الميداني أو العسكري أو الأخلاقي، لابد من التوقف عند هذه النقطة خاصة الآن. لماذا الآن؟ ما بدي لك، ضروري لك، ضروري جاوبك. الجواب بيكون بالفقرة الجاية.

أنا لا أنكر أن هناك الكثير من المواضيع المهمة الأخرى، إنما فكلها شغلات تطرقنا لها خلال حلقات الأسبوع، فخلي حلقة نهاية الأسبوع تكون مختلفة، إنما تأتي بنفس السياق، سياق التصويب على الكذب والدجل.

أكرمنا المولى سبحانه وتعالى باللغة العربية، لغة واسعة وغزيرة المعاني. هذه اللغة تم استخدامها بالكلام السياسي منذ قديم الأزل. تم تطويع الكثير من المفردات لكي تناسب مشاريع السلطة لهذا الفريق أو ذاك، لهذه الإمارة أو تلك. منذ زمن طويل يتم تطويع اللغة العربية واختيار وانتقاء المفردات التي تناسب تلك المشاريع من أجل تسويقها وغسيل عقول البشر من خلالها. لذلك ما يفعله الحشاشون في زمانهم، زمن الحشاشين اليوم، ليس أو الذي زمن الذي يرتحل ويضمحل حاليا ويترنح في نهاية مساره، ليس بالشيء الجديد، إنما المفارقة هي دايما استخدام هؤلاء بجميع أجندات وانقسامات ودكيكين يلي فتحين اعتماد سياسة التفوق الأخلاقي، كما يكذبون في الميدان وكما يكذبون بالوعود وكما يكذبون بالتصريحات السياسية والوعود العرقوبية التي لا تنفذ، أيضا يكذبون بلغة التفوق الأخلاقي. وأتت هذه الأيام الصعاب منذ نكبة الطوفان ولغاية الآن لكي تفضحهم على الملأ وعلى العلن، ولكي يكتشف الناس كم هم أرافل وكم هم يعتمدون لغة الشتائم والتخوين، وكم سهل عندهم انتهاك الأعراض فقط من أجل إسكات الرأي الآخر أو تخويفه ضمن سياسة الترهيب الكلامي. خذ عندك مثلا أمام إسرائيل شهران للانسحاب من البلدات المحتلة وإلا، وأمام السلطة اللبنانية شهران للتراجع عن قراراتها وإلا. هذا الكلام من آخر نوابع الكلام التي صدرت من رئيس كتلة لحمة ولبنة النائب الحاج محمد رعد قدس سره الشريف، ومن خلال خطاب طويل من المطولات التي أصبح نوابهم ونوائبهم ومسؤوليهم وأباقهم يطلون علينا بها بشكل يومي لترهيب أهل الدولة ولترهيب الناس وللتهديد والتهويل على الآخرين أننا منكم سننتقم، وكأن نحن من قتلناهم، وكأن نحن من استهدفناهم، وكأن نحن من غزونا عقولهم وتغلغلنا في أحضانهم وحولنا ناهم إلى ضحايا متنقلة. شو بدك من التفسير وتقلي كيف شهرين بدهم يطلعوا على شو متكل أو لماذا يهدد الدولة؟ خذ من هذا الكلام وخذ من هذا الموقع يلي اتخذه لنفسه وكأنه هو الوصي على الجمهورية والوصي على الناس، هو الإمام وهو المرشد الفينيقي اللي جاي بده يعطي نصائحه. يهدد إسرائيل بأنه قدامك شهرين يبتنسحبي وإلا شو، وإلا شو ما وإلا وإلا أنت ضروري كمان فسر لك. وبيهدد السلطة اللبنانية بنفس الوقت، يعني إسرائيل أخذت سطرين معه، بينما التهديد للسلطة اللبنانية اللي هن جزء لا يتجزأ منها، يعني هن الدولة العميقة وهن جزء لا يتجزأ من المجلس النيابي ومن الحكومة، إنما بيعتبروها سلطة احتلال، فيهدد السلطة يا بتتراجعوا عن القرارات اللي تمت إلى السيادة بصلة، مثل منع العمل للمقاوم ومثل حصرية السلاح، وإلا كمان التهديد واصل لكم. وهنا بيت الفرس، هنا موضوع اللغة يلي دايما بيتم استخدامها، لغة التفوق، التفوق الأخلاقي، التفوق بالتفكير، الأكثر دهاء، الأكثر مكرا، نحن الأكثر عملا، نحن المقاتلين. وكأن هؤلاء برجع بقول ليس فقط عن جماعة رعد، عن كل من ينتمي إلى هذا الفكر الضال المنحرف، وكأن رب العالمين اصطفاهم من بين كل البشر لحتى يكونوا هم أشرف الناس كما يدعون، والباقي كله كريم بقى، كل الموجود بالعالم من شعوب عربية وغربية كلهم مجموعة عكيريت خونة عملاء، إنما هؤلاء هم من اصطفاهم رب العالمين لحتى يكونوا الصحابة الجدد كما يسموهم، أشرف الناس
رجال الله. هلا آخر الابتكارات حجة الإسلام والمسلمين على البرزان، سيد شهداء الأمة على القاتل القتيل. كل هالمفردات التفخيمية اللي بتسمعوها هي فقط من أجل دايما زرع فكرة التفوق الأخلاقي، أنه نحن متفوقين عليكم أخلاقيا وليس فقط عدديا أو تسليحا أو سلطة أو إرهابا أو إجراما. لا، نحن بدنا نفرض عليكم أنه نحن كمان متفوقين عليكم أخلاقيا. ليه؟ نحن نأخذ أوامر رب العالمين. نحن ما بنحكي مع بشر، نحن بنحكي مع ملائكة. ملائكة بتقاتل معنا، الشجر بيصرخ واو ولا مقاتل أبضايك. كل هالروايات أنت عليك تصدقها، إذا ما صدقتها فأنت طبيعي تكون من المتآمرين، من العملاء المنتمين إلى المؤامرة الصهيونية أمريكية داعش إمبريالية. هاللغة الفوقية طبعا هي من قديم الزمان، منذ الانقلابات اللي صارت والممالك التي راحت للعباسيين للأمويين وصولا إلى الفاطميين إلى العثمانيين، كل هال استخدموها. إنما اليوم عم يتم استخدامها من الأربعينات ولغاية اليوم، منذ ظهور هذه الحركات التي تدعي الإسلام السياسي، وهن بيستخدموها دايما لإرهاب العالم. ليه؟ لحتى ما تفكر تسأل. أنت ما فيك تسأل، مش بتحاسب. نحن لسه ما وصلنا لمرحلة تحاسب، إنك تسأل ليه عملتوا هيك، ليه تصرفتوا هيك، ليه أخطأتوا هون، ليه خبصتوا هونيك. لا لا يا غلام، لا يا ولد، أنت ما بحق لك تسأل. أنت عم تسأل ناس بياخدوا الأوامر من رب العالمين مباشرة، أنت شافت عكروت مكلف، شو لك علاقة لحتى تسأل. أما إذا وصلت لمرحلة المحاسبة فخلص، أنت سبقت، أنت خرجت من الملة والدين. اجت هالايام هيدي منذ نكبة الطوفان ومع انتشار مواقع التواصل لحتى تعبر لك بوضوح وصولا الى خير ممثل لقلن الجرو برو والتاني ابو جبل وكل هالابواق هيدي يلي صارت شغلتهم وعملتهم. لك عملوا جيش من الشتامين، صار عندهم نوع اسمه جهاد البساءة. انت في جيش مكلفون عودي تكليف إليه، تكليف رباني، يفوتوا يشتموا العالم، ينتهكوا اعراضهم، كل ما حدا يحكي دغري امك اختك انت وين كنتي سهراني، شو عم تعملي بدبي، شو عم تعملي باستراليا، قدي الليلة عندك، دغري بدك تفوتك على اي كلام بيكون خاصه بالسياسة، مش بيكون خاصه بكل هالمواضيع هاي. بس انت لحتى ترهب العالم فدغري بدك تفوت من هيدا الباب على السريع. تخيل انه هودي يلي بيعتبروا حالهم اشرف الناس ومتفوقين على العالم اخلاقيا وبيوزعوا اخلاق على البشريه، هودي عندهم جيوش الكترونيه مكلفه شغلتها وعملتها تفوت تسب الناس، سهوله انتهاك اعراض، وكانه هذا الامر لا يحاسب عليه ولا جزء محرم من الدين. لا لا، عادي جدا، هيدي كلها من باب شو، في يعني في عنا الضرورات تبيح المحظورات، جاهزه هيدي الفتوى، ضرورات تبيح المحظورات، يعني ضروري انه نفوت نسبك معلش يعني كرمال ما تفكر. احنا ما بدنا اياك تفكر، نحن ما نفكر عنك، انما ما بدنا هيك تسالنا ليه عملتوا هيك، ما بدنا هيك تيجي بعدين بكره تحاسبنا تقول لي ارتكبتوا هالحماقه، ليه عملتوا هالتتييسه، ليه فتحتوا هالمعركه، ليه تسببتوا بهالخسائر. فلا، انت هون عم تغمز برات الصحن يا ولد. نحن نعرف أنهم يتفرعون بهذا القميص من أجل إلبسه للآخرين، نعرف تماما أنهم كذبين ودجالين، ومنعرف هالأمر، إنما كانت الناس ما تصدقوا. يمكن هلأ بهالفترة قد ما شافت كمية شتائم جديدة، نيو كل يوم عندهم أشياء جديدة، قد ما شافت سهولة انتهاك أعراض، قد ما شافت تهويل على الآخرين وأرهابه اللي أسكتهم، صارت مصدق العالم، صار في جزء من الناس فاق وقال لك لا والله هودي ليسوا بمتفوقين أخلاقيا، بل هم الأدنى أخلاقا، بل هم الأدنى تربية، بل هم لا يمتون إلى الدين ولا إلى الأخلاق بصلة، لأنهم أسوأ من سوق لهذه الأفكار وأظهروا وكأن الدين يعتمد على هذه الأمور، أو وكأن جهاد البزاءة هو أمر طبيعي أنه يتم اعتماده بين الناس، ونشروا ثقافة الشتائم، ثقافة التخوين، ثقافة التكفير، نشروا بين العالم ثقافة البلطجة والاعتماد على العنف اللفظي قبل الاعتماد على العنف اليدوي والتفجير آخر شيء إذا ما سمعت الكلمة، نشروا ثقافة الشماتة بالموت. أول من الناس شمتوا بالأموات كانوا يفجروا العالم بوقت 14 أذار وما بعد وينزلوا يحتفلوا فيها يوزعوا حلوى، كانوا يهجروا الناس من المضايب والزبداني وينزلوا يعملوا احتفالات.
فهني أول ناس نشروا هذه الثقافة منهم الذين يدعون أنهم متفوقين على الآخرين أخلاقيا. هراء تام أثبتت الأيام العكس تماما، والكلام اللي عم يخرج حاليا بعشرات الإطلالات والتصريحات على أنه نحن من فعلنا ونحن من دافعنا ونحن من كذا ونحن الذين نقاتل إسرائيل وأنتم المنبطحون وأنتم المضوك، كل هالكلام هذا اللي عم تسمعوه كله يأتي بنفس السياق. وآخر هلا الإبداعات دايما أنه نحن بما أنه متفوقين أخلاقيا كما يدعون فنحن مننصب أنفسنا على توزيع شهادات، نحن بنوزع شهادات على الآخرين. مهلا مهلا أيها السادة، كفى يعني عنجها وكفى لغة فوقية سوقية تعتمدونها، مهلا، استفيقوا وتواضعوا، أنتم لستم بموقع محاسبة الناس، أنتم مش بموقع توزعوا شهادات على الناس، أنتم بكون الناس توزع شهادات بأخلاقكم وبتصرفاتكم وبانتماءاتكم يلي ما لها علاقة بالوطن. مهلا، أنتم لا تتفوقون علينا بشيء إلا بالبزاءة والشتائم والتطاول وانتهاك الأعراض والإجرام طبعا، لأنه سهل عنكم ارتكاب الجريمة، الضرورات تبيح المحظورات يا ولد. من أنتم؟ من نصبكم على العالم لحتى تطلعوا وتوزعوا شهادات هيدا بآدمي وهيدا شريف وهيدا وطني وهيدا نزيه وهيدا خائن وهيدا عميل وهيدا متآمر؟ مين عطاكم هيدا المنصب؟ مين نصبكم على العالم؟ ليه؟ لأن أنتم فاكرين حالكم أنتم تأخذون الأوامر والشهادات من رب العالمين وبتوزعوها على الناس. لا لا، طولوا بالكم شوي، هذه الأكذوبة فضحت من خلال المعاملات اليومية وبالنهاية التعامل هو اللي بيبين الإنسان. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، في يرفع شعارات شو ما بده، في كذب ويدجل قد ما بده، إنما على أرض الواقع لما بتحز المحزوزية بيبين كل شيء، كل شيء انكشف وبان، على قولة الراحل عبد المنعم مدبولي. اللغة الفوقية بالتخاطب مع الآخرين أنه نحن شوف أنتو معكم شهرين لحتى ترجعوا عن القرارات، وأنت يا ابني شوف معك شهرين لحتى تنسحب، وأنت يا ما بقى، هيدي اللغة الفوقية السوقية يلي بيتم اعتمادها هيدي ما عاد تجيب نتيجة إلا مع الجبناء يلي بيخافوا. ويا ما ناس كانت خافت منكم وبعدين استفقت وعرفتكم أنه النمر من وراء، لا تريدون التفوق سوى بالإرهاب والإجرام.

انت لاحظ كمية ازدراء الاخرين، ازدراء اراء الاخرين. مين هذا؟ شو عم يحكي؟ بيكون زلمة مثلا دكتور علوم سياسية، بتكون دكتوراه بالاعلام. مين هودي؟ شو ما كان هودي بيحكوا مع رب العالمين، هودي بياخدوا اوامر من رب، نحن بس بناخد اوامر. ازدراء هذه الاراء، مين هاي؟ مين هالش ما بعرف شو بتعرفوا بيسبوها؟ مين هالابن شو اسمه؟ مين امك اخت؟ دغري مباشرة لحتى ينزفوا اي ثقة انت تعتمد عليها ويحاولوا يرهبوك او يهربوك ويسكتوكم. هاي نقطة من النقاط الحساسة يلي يمكن الناس بتعملها واللي تم استخدامها لسنوات طوال من هذه الدكاكين، دكاكين تجارة الدم والدين، لأبراز أنهم يتفوقون على الآخرين أخلاقيا. إنما الأيام أثبتت أنهم بعيدين كل البعد عن ذلك، لا بل الأدنى أخلاقا، الأكثر استخدام للشتائم والتكفير والتخوين والتطاول على الناس وكراماتها، ازدراء أي رأي مباشرة دون أي رجوع للمنطق يلي بيفتقدوه.

لذلك من بعد كل المطولة والشرح لطريقة استخدام هذه المفردات طبعا والنصب مثل ما يعني واحد بيتاجر بالدم والدين طبيعي بده يتاجر باللغة العربية وطبيعي بده يتاجر بالأخلاقيات ويبين لك أنه أنا الأكثر أخلاقا وبعدين بتكتشف أنه أدناها. فهذه الأمور وهذه اللغة السوقية الفوقية يجب أن تنتهي. تواضعوا قليلا، أنتم لستم بمكان لتقييم الناس، أنتم من بحاجة إلى تقييم، وإذا ما بكم تتواضعوا أنتم يوما عن يوم تدفعون الثمن من خلال السخرية المستمرة عليكم من قبل الملايين، وهذا ما يؤلمكم.

0: حضرة الشخص؟
1: مين؟
0: انت بتحكي؟ كنت افتكرتك بتحكي.
1: لما بيكونوا الناس كتار ما بحكي، لأنه كل واحد بيفهم على زوجه، بس لما بكون وحدي بحكي. ايه بحكي.
0: معك الدينة 100 ليرة؟
1: أبدا، أنا ما معي مصاري.
0: حضرة الشخص، ومعك مصاري؟
1: أنا صرت المصاري كلها، والمصاري ما بتحمل مصاري. أنت مين؟
0: أنا بيعت البندورة.
1: بيعت البندورة؟ أهلا. أربي أربي أربي. دخلي بدي أسألي، ليش من زمان البندورة كانت أطيب وأرخص؟ حبتها كانت أصغر بس كان إلها طعم، اليوم صارت كبيرة وبلا طعم.
0: كانت تطلع بموسمها وبس، اليوم صاروا يطلعوها بكل موسم.
1: فكرك على الطرق الاصطناعية فقدت طعمتها
0: ولذة غيبتها، ما عدنا نتلاقى فيها ونقول خير السنة ورزق جديد.
1: أهلا، أنت مين؟
0: ما قلت لك بيات البندورة. تذكر ساحة الخضرة؟
1: ايه ساحة الخضرة، مطرح ما استقبلونا وغنت لنا هيك البنت ورقصوا لنا دبكي.
0: ايه نعم.
1: انا كنت بزماني دبيت وكنت امسك على الراس.

0: ايه بس كل شي تغير.
1: والبنت اللي غنت لك يومها زعجتك شي؟
0: ابدا ابدا، ترابطني
1: هيك البنت هي انا.
2: ودفعوا لك اجرتك يا بنتي؟
1: هيك مون باعوا لي العربيه.
2: باعوا لك العربيه
1: ومنعوا البيع بالساحه وسردوا الخضر جاي.
3: لا لا لا لا لا ليش؟
1: لانه حضرتك بدك تمر وسدوا الطرقات وطردوا الناس من الشوارع وسكروا الدكاكي.
2: كل هالشي لانه بدي امره؟
1: نعم.
3: لا لا لا لا لا لا،
2: مع انه انا بتونس بالناس وانا جيت حتى البياعين يبيعوا اكتر والناس شغلهم يكتر والبندورة تكبر. ليش عم بيصير هاي؟
1: انا بعرف
2: شو هالحالي، بحكي الكلمة بعطي الامر بيتحرف وبيتغير، بس الامر بيصير يزورب لحاله وبيعطي امر لحاله وبيتغير. انا كمان تغير من زمان، كنت صبي صغير شعره اشقر صار ابيض هالقص.
1: لا لا لا
2: ما حتى اعرف حالي قد ما تغير قد ما غيروني.
1: مين؟
2: كلن كلن انتو هن كلن كلن دعتموا لي قوتي. انا بحب الضوء ليلي من الشارع ما عم فيي نام.
1: نام اوضه تانية.
2: كل القوت فيو الناس يا عمي، منين بيجوا؟ بوسع البيت بيختاروا الناس، انا ما بطلبن، هن بيجوا قاعدين ببيتي وانا قاعد فيي مش انا.
1: بتعرف ضو البيوت العتيقة كان شحيح.
2: في ضجر في ضجر، من زمان كان البيت بعمود.
1: وكان الولد يقعد بحيط الشباك؟
3: لا، كان يزيح على الحيط ويلعب على المقاعد. دخلك
2: ليش تغيروا الناس؟
3: ما عادوا يحبوا المقاعد، صاروا كلهم بدهم يقعدوا على الكراسي وما في كراسي تكفي.
1: يقعدوا بالدور.
2: ما هو الواحد لما بيكون تعبان بيقول الرفقات رح بقعد شوي، ولما برتاح بقعد غيري، لكن مدري كيف بيتعود.
1: انت ما فكرت تقعد غيرك؟
3: مش هالقصد ما فكرت، بس نسيت. نسيت انه في غيري وصرت خايف اقعد عشي تاني ويصير معي ديسك.
1: قصتك حزيني مثل حكايات الشتي.
2: قصتي حزيني مثل حكايات الشتي، بفتكر بمشاكل الناس كلها وما حدا بيفتكر بمشاكلي.
1: تبقى تعال سهر عنا، نحنا بنعمل سهرات حلوة ومنتسلى بلعب الورق والحزازير.
2: يا راي يا راي.
1: ليش؟
2: ما بقدر، اسمكن مش مكتوب بدفتر الزيارات. لكن انا مش رح اسمح ابدا يظلموك يا بنتي، رح بعطي امر يرجعوا لك العربيه ويسمحوا لكم بالبيع بالساحه.
1: بس خايفه انه تعطي امر وزوري بالامر ويعطي امر لحاله هو من متصرف وشويش يعملوا لي شي قصه.
2: يعملوا لك شي قصه؟
1: نعم.
2: خوفتيني، انا الي زمان ما تنزهت، هلا الي ساعتين عم بتنزه خايف بخيبتي يعملوا لي القصه الي انا.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

الحزمة الجديدة من العقوبات ولائحة جديدة كانت تضاف إلى لوائح سابقة أعلنت عنها وزارة الخزينة الأمريكية على بعض الشركات والمسؤولين بلبنان. حزمة العقوبات يلي استهدفت أفراد وكيانات مرتبطة بالميليشيا غير الشرعية بإطار ما وصف

القيادي يلي بهاليوم زائع صيته محمود ماطي يلي خبرنا انه 10% بس اللي عم يقاتلوا بجنوب و90% شايلينهم لحتى يقاتلوكن انتو يا خونا يا عملاء يلي بكن الدولة. من بين الأسماء الواردة بالعقوبات واللي كانت مفاجئة للبعض اسم الوزير السابق زعيم تيار المردة سليمان فرنجية يلي رد بتغريده على هذه العقوبات وكتب قائلا: العقوبات الأمريكية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد، خصوصا وأن تهمتنا أننا مع مكون من بلدنا ضد عدو صهيوني يحتل أرضنا ويقتل شعبنا، ونحن كنا ولا نزال مع السلام. والله مع السلام أول مرة هم عارفة، ولكن ضد الاستسلام، وهذا التصرف لن يؤثر على رأينا بل يزيدنا قناعة به.

من الأسماء الوردة كمان بالشركات حدا اسمه علي حسن أو علاء حسن حمية وبغيره من الأسماء الواردة يلي تم تبليغها بالعقوبات عليها كمان شخص من آل قسطنطين.

من لما طلعت اللائحة الجديدة بتعرفوا مثل العادة ببلش بقى التبريكات، كيف السعداء الذين يرتقون، انه ارتقى واحد مات بدل ما تقول له الله يرحمه وتعزي فيه انت مفترض طول مبروك مبارك عليكم الشهيد، لانه بتعرفوا كل الشهداء. فانهالت بقى وسام شرف يعلق على صدر المعاقبين، كل مرة بتصدر لائحة اسماء جديدة كل ما بنلاقي توزيع اوسمة الشرف وكأنهم هم يحتكرون الشرف لحتى يوزعوا، برضو من باب التفوق الاخلاقي الذي يدعون انهم يمتلكونه. هلا بعيدا عن الاسماء وبعيدا عن الرد اللي صار، يعني ما العقوبات مش جايه كرمال انه والله لانه نعيد فريق ضد العدو المحتل. ما في حدا بلبنان واقف مع العدو المحتل، مع العدو اللي عم يضرب واللي كل يوم عم يقتل، لا زال عم يقتل لغايه اليوم، صاروا 18 لغايه الان ضحايا العدوان الاسرائيلي المستمر، هيدا من بعد الهدنه اللي جابتها ايران. شكرا ايران. تصوير الأمر هيك على شكل ضياعجي وعلى شكل أنه سازيجة الأمر أنه والله عقوبات لأنه واقفين مع، لا عقوبات أنه بنوقف مع فريق لما بيكون عم يقتل الإسرائيلي، بس أنتوا كمان وقفتوا مع نفس الفريق لما كان عم يقتل اللبناني ويفجروا، لما راح عمل المذابح عند الآخرين وهجروا من أماكنهم وجاب غرباء قعدوا محلهم، فأنتم واقفين معه ظالبا ومظلوما قاتلا ومقتولا، مش القصة الوقوف ضد العدو الإسرائيلي. تصوير الأمر هيك بهالسازيجة ضحك على العالم. يعني لا في شبكات وفي تبويض أموال وفي يوسف وفي بخليها تركنا هلا. وفي بينجو. على كل يلي بدنا ناخده من هذا الأمر أنه هذا رد واضح على كل المزاعم يلي بلشوا يحتفلوا فيها جماعة الحشاشين وأبواق من لما تم توقيع الاتفاق بين الشياطين. العقوبات وتوقيتها، يعني مجرد تنظر إلى التوقيت بتعرف تماما أنه هو رسالة أنه نحن بعدنا مستمرين مثل ما نحن. يعني ضحضت كل الروايات عن أنه الاتفاق الأمريكي الإيراني أعطى الحزب البدوية وبكرة بدهم يعملوا انقلاب عليكم وهيدي الحكومة بدها تطير وبدنا نطير رئيس الجمهورية. كل هالأحلام هيدي والأوهام والكوابيس يلي كانوا عايشين فيها استفاقوا منها وعرفوا انه الطريق بعده ماشي، طريق العقوبات بعده مستمر وهيها لائحة جديدة وسلوائح القادمة أكتر بكتير. ولا صحة لكل هالسيناريوهات يلي عم يتم ترويجها انه عملنا صفقة وبكرة نحن بدهم يعطونا لبنان وبكرة شوفوا شو بكم تعملوا وفتحنا مسار التوبة والسفارة الإيرانية فاتحة مسار التوبة للي بده يتوب مثل ما عم يكتبوا، فهن اللي انصدموا على العمى شو مع أساس عملنا اتفاق وعطيتونا لبنان قتير عطيتونا فيزوق. هي رسالة للتمسك، تمسك كل المجتمع الدولي الواضح بحصرية السلاح بيد الدولة، بتمدد سلطة الدولة إلى كل المناطق، بدعم الدولة بمؤسساتها الشرعية ومكافحة كل العناصر غير الشرعية.

إغفال كل هذه المزاريب من الأموال وتبييضها، سواء المال النظيف أو المال الوسخ. رسالة أن سيف العقوبات ما زال مسلطا على رقاب جماعة الميليشيا لا أي طائفة ينتموا، وكل الروايات الممانعة التي ساقوها خلال الساعات الماضية صارت ساقطة. الشرعية اللبنانية مش متروكة لوحدها، ما في مجال للانقلاب عليها ولا حدود للعقوبات للمتعاملين مع جماعة غير شرعية. هاد عم نفسر لكم اياها، بركي ما فهمتوا الرساله لانه بعض اوقات صعب عليكم، ما كمان بمجال اللغه الواحد بيحكيكم عربي مباشر بتفهموش عليه، فبركي هيك بالطريقه بتصيروا بتفهموا. عم نشرح لكم مغزاها للعقوبات وتوقيتها، ركزوا لي على توقيتها. لا العلاقة بأنه وقفنا مع فريق ببلدنا عم بيقاتل الإسرائيلي، ولا العلاقة أنه والله نحن واقفين مع المعتدى عليه ضد المعتدي. هذه كلها روايات بنقدر نقعد نحكيها ونسولف فيها لحتى نضحك على جماعتنا، بس لما بدك تروح على المغزى السياسي وعلى التوقيت السياسي بتعرف تماما أنه التفسير مختلف. افتحوا لنا صالون للتهنئة طالما كله بينطر العقوبات لحتى وسام شرف على صدر المعاقبين. وسام فساد، هذا مش وسام شرف.

هيدي قصة اللائحة الجديدة من العقوبات يلي صدرت بالأمس واللي أضيفت للوائح سابقة، ويبدو أن هناك لوائح لاحقة تتحضر والجميع يتحسس رقبته. سانفروا بحياتكم، اقفزوا من المركب قبل أن يغرق بكم جميعا.

الاصطدام اللغوي الذي تحدثنا عنه آنفا ما بين أبناء الدولة وأبناء العصابة والميليشيا الذين يدعون أنهم أشرف الناس لا يقتصر فقط على الاختلاف في تفسير المفردات لغويا، ولا يقتصر أيضا على ادعاء الرفعة الأخلاقية وأنهم الأكثر دهاء وذكاء ومكرا، وأنهم يتلقون الأوامر مباشرة من رب العالمين لكي يتلوها على هؤلاء العكيريت العايشين معهم بالبلد. هناك جزء آخر من هذا الاصطدام اللغوي، وهو الانتماء إلى لغة خشبية عقيمة لم تعد تجدي نفعا، لا زالوا يعيشون فيها ويكررونها بشكل يومي، وكأنهم ليسوا متعايشين مع الواقع ولا ينظرون إلى الواقع نظرة جدية، منفصلين تماما يعيشون في كيان موازن، ويعتقدون أن الناس عقلها مجمد ممنوع عليها التفكير والتحذير. يعدون أن يفكر المرء نوع من أنواع التبذير. عن هذه النقطة المتجمدة تحديدا من هذا الاصطدام اللغوي كتب زميلنا العزيز أيمن جزيني بأساس ميديا المقال الجميل الذي هو بعنوان الحزب اليوم تنظيم جديد ولغة قديمة. فيك تحط حد لغة قديمة عقيمة. يبدأ الزميل أيمن جزيني مقاله: على الرغم من دخول الاتفاق الأمريكي الإيراني حيز التنفيذ، لا يزال الحزب متمسكا بلغته القديمة. تغير كل شيء في الحزب، لم يبقى شيء من كل ما كان ومن كان. تبدلت القيادة السياسية والعسكرية، تغيرت الجغرافيا وأحوال البيئة الحاضنة، وحدها اللغة بقيت على حالها. الحزب اليوم بعد القضاء على قياداته من الصفين الأول والثاني صار تنظيما جديدا مع نعيم قاسم، لكن لغته قديمة وتعود إلى يوم تأسيسه. بين لو كنت أعلم لازمة نصر الله بعد حرب تموز 2006، وكنا نعلم بأن إسرائيل تعتزم شن حرب على لبنان في حرب إسناده لإيران أخيرا، فبادرنا إلى سحب عنصر المفاجأة منها. تبقى لغة الحزب على حالها كأن شيئا لم يكن، على ما يقول الكاتب والصحفي حازم الأمين، كأن دمارا عميقا لم يصبح هوية قرى الجنوب وبلداته ومدنه اليوم. اللغة هنا تفرضها العقيدة أو سياسات الحزب التي ترسم في طهران في عاصمة ولاية الفقيه، ولا تفرض عليها الأحداث والوقائع أي تعديل أو تغيير. اللغة هنا هي الثابت، بينما الأحداث هي المتحول. يخلق هذا الثبات مع تراكم الأحداث، سواء كانت لمصلحة الحزب أو لغير مصلحته، فجوة بين اللغة والواقع. فجوة لا يفعل الحزب غير إطلاق الصواريخ لملئها، وأما الخلاص فلا يكون إلا على يدي صاحب الزمان إمامهم المنتظر. أتت اللغة تلك أكلها في فترة زمنية كان الحزب فيها قويا، لا حدود تحده ولا دول ولا كيانات. هي لغة تعكس فائض القوة المستمد من عقيدة غيبية لا تبشر إلا بالنصر، وإن في آخر الزمان وفي نهاية المطاف، ومن تحالفات وأحداث صبت كلها في مصلحته، من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000 مرورا بالغزو الأمريكي للعراق عام 2003، فاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2005، واختلال الموازين الداخلية في لبنان، ثم أحداث الربيع العربي وفي مقدمتها أحداث الثورة السورية التي اندلعت عام 2011، وصولا إلى 7 أكتوبر 2023 يوم كان طوفان الأقصى. كان الحزب خلال تلك الحقبة الزمنية فاعلا رئيسيا أو مستفيدا رئيسا مما يجري في لبنان والمنطقة، التسويات كلها لمصلحته وكذلك الصدامات.
يعزز السلم حضوره وكذلك الحرب داخل الحدود اللبنانية وخارجها في سوريا وأبعد منها في العراق واليمن. كانت لغة الحزب تتواءم أو تنعكس في رفع نصر الله سبابته وهو يخطب محذرا ومنذرا ومهددا في هذه وتلك. لم يكن حضوره في اليمن والعراق وسوريا حضورا هامشيا، كان فاعلا وتعزز لغته ترسانته العسكرية التي لا تنضب، وحلفاء بدوا حينها أبديين في طليعتهم المخلوع بشار الأسد. وصل فائض القوة به حدا راحت لغته فيه تكسو رموزه وحلفاءه ثوبا غيبيا، حدا صار معه أمينه العام الأسبق اليماني المتحدث عنه في بطون كتب المهدويات التي تتناول أحداث وأبطال آخر الزمان، وصار حليفه الخراساني الذي يكون مع اليماني في المعركة الأخيرة، معركة النصر الحاسم. ثم أتى 7 أكتوبر ووقعت الواقعة وبانت الحقائق. يتابع أيمن جزيني لم يقرأ الحزب جيدا 7 أكتوبر، لم يستوعب ما حدث. بدت إسرائيل التي كان أمينه العام الأسبق يتحدث عنها كما لو أنه يحفظها عن ظهر قلب لا تغيب شاردة أو واردة فيها عنه، بدت أشبه بكيان جديد، كيان طارئ، كيان ولد للتو. لم تكن إسرائيل تلك أوهن من بيت العنكبوت، العبارة التي كان يكررها، وإن بدت كذلك لساعات معدودة تلت هجوم حماس الشهير في ذلك اليوم. لكن سرعان ما تغير كل شيء باستثناء لغة الحزب. ظل على لغته بينما راحت الأحداث تعمق الفجوة بينها وبين الواقع. ما كان يقوله نصر الله أمس يوم كان في صلب الأحداث فاعلا ومؤثرا يردده نعيم قاسم اليوم بعيدا عما يجري ودون القدرة على الفعل والتأثير. سحقت حماس في فلسطين، سقط نظام الأسد في سوريا، قصفت إيران مرة واثنتين وثلاث، قضي على الصفوف الأول والثاني والثالث في الحزب، اغتالت إسرائيل أمينه العام ثم خليفته حتى صار نعيم قاسم أمينه العام، وهو الذي قضى معظم عمره نائبا للأمين العام، المنصب الذي كان يخيل لكثيرين أنه أقصى ما يمكن أن يشغله الرجل. صارت طرق الإمداد عبر سوريا في يد ثوار دمشق أعداء الحزب على مدى عقد ونصف. أصبحت دمشق أبعد من طهران بالنسبة إليه، وصارت إسرائيل تقترب كل يوم أكثر من سابقه. أمست الضاحية الجنوبية لبيروت نزهة للطائرات الإسرائيلية، وبات تفجير البيوت الجنوبية وهدمها روتينا يوميا لإسرائيل، ولم تعد الطائرات الإسرائيلية تفرق بين مسؤول في الحزب وعنصر عادي. ورغم كل هذا بقي الحزب على لغته الخشبية. صار الحزب كلما اقترب من لغته أكثر يبتعد عن مآل الأحداث وعن الجغرافيا وعن بيئته الحاضنة، واقترابه من لغته أكثر والتصاقه بها هما انعكاس لنأي الأحداث به عن موقع الفاعل والمقرر الذي يحسم الأمور ويبتها. وكلما ابتعد عن جغرافيته اعتصم بلغته أكثر، ولكن لا سباب اليوم ترفع وتحذر وتنذر وتهدد. صارت البيانات والرسائل وسيلة التواصل الوحيدة بين قيادته وجمهوره وخصومه معا. لا وجوه، لا حضور، لا مصفقين ولا حاضرين. بيختم العزيز أيمن جزيني المقال: غابت القرى الجنوبية عن العين، صارت أثرا بعدها، بعدما أمعنت إسرائيل فيها قصفا وتدميرا وجرفا. معها غاب أمينه العام عن الواقع، صار حضورها على هيئة بيان أو رسالة، غائب يخاطب حاضرين بعيدا عن بيوتهم، حاضرين بعيدا عن لغة تفصلهم عنها وجوه وبيوت وقرى ومدن كانت منذ نصر هنا لغة بلا بيوت.
لغة بلا قرى، لغة بلا جنوب، لغة بلا ضاحية، لغة تتحدث عن نصر يبعث من خوف وقلق، نصر كلما تردد ذكره نأى الناس أكثر عما كانوا عليه. صار الحزن في مكان ولغته في مكان آخر، أما الناس فأبعد ما يكونون عن الاثنين، يستمعون إلى ما كان هنا قبل الخطاب الأخير، قبل المقتل والتشريد.

موافق تماما أيمن جزيني بمقاله لشرح هذه اللغة الخشبية التي لا زالوا يتحدثون بها في إطلالاتهم اليومية، لغة الانتصار، لغة هزيمة الآخرين، وآخرها ما تحدث به أمس الأول لما قال لك أنه نجحنا بمنع إسرائيل من احتلال أرضنا وقتل ناسنا، والمقتل مستمرة والاحتلال مستمر، لغة خشبية بعيدة عن الواقع. وهذه اللغة من المفترض أن تتبدل قبل أن تجف أحاسيس الناس تجاه الحشاشين. لغة يعتمدون فيها التقية والكذب والدجل أكثر من عاصي الحليني بمثل الكذب.

مثل ما قضيناها كل هالأسبوع، الفقرة الأخيرة اللي بتكون خاصة بأجواء الترند سواء على الساحة المحلية أو الساحة العربية، منقسمة بين الميدان الأخضر وما بين الميدان العسكري أو الاتفاقات السياسية. البداية دايما بتكون من أجواء المونديال، المباريات بالأمس ماذا سجلت من نتائج؟

أقيمت بالأمس 4 مباريات بمونديال 2026. المباراة الأولى اللي كانت مسائية انتهت بتعادل منتخب تشيكيا مع جنوب أفريقيا بنتيجة 1-1. المباراة الثانية شهدت فوز سويسرا بنتيجة 4-1 على منتخب البوسنة والهرسك. أما المباراة الثالثة واللي أقيمت على الساعة 1 فجرا فشهدت خسارة قاسية للمنتخب العربي القطري أمام منتخب كندا المضيف بنتيجة 6-0. نص دزدينة من الأهداف صراحة. أنا ما حضرت المباراة، خسارة كارثية، بس عرفت أنه انطرد منهم لاعبين وفقدوا تركيزهم وصار في كتير استفزازات من قبل مدرب المنتخب الكندي. بس بجميع الأحوال ما في أي أعذار بتبرر هالخسارة الكبيرة من بعد ما ظهروا ظهور جيد بالمباراة الأولى وقدروا يتعادلوا، مع التمني انه يتخطوا هالكبوة هاي ويقدروا بعد عندهم مباراة بيقدروا من خلالها يتأهلوا للدور التاني. أما المباراة الرابعة والأخيرة فكانت فجرا وشهدت فوز المكسيك أيضا البلد المستضيف للبطولة بجزء منها على كوريا الجنوبية بهدف من دون رد. جدول مباريات اليوم بالمونديال بينطلق على الساعة 10 مساء بلقاء بين الدولة المستضيفة الثالثة الأساسية الولايات المتحدة الأمريكية الشيطان الأكبر مع أستراليا. هذا اللقاء رح بيكون الساعة 10. باقي المباريات من بعد منتصف الليل، المغرب العربي يلتقي مع منتخب اسكتلندا على الساعة 1. السامبا المنتخب البرازيلي بيخوض لقاءه الثاني على الساعة 3:30 فجرا مع هايتي، واللقاء الرابع المنتخب التركي مع الباراغواي على الساعة 6 صباحا. عنا سهرة طويلة اليوم، برازيل 3:30 نعم نكون فين على صالة الصبح، وكمان بنفس الليل يعني السبت بالليل بدأ تلعب ألمانيا، فنهار حافل بالمشجعين. تعرفوا أكثر مشجعين بلبنان هم للسامبا وللماكينات الألمانية المعطلة من فترة. طبعا تمنياتنا للمنتخبات العربية بأنه تصمد أكثر وتقدم نتائج أفضل مثل ما كانت بالجولة الأولى. هيدا الجزء الأول من الترند، خلينا نروح على الجزء الثاني واللي طبعا تتصدر فيه السياسة والميدان والاتفاقات والتصريحات. بنبدأ مع الفيديو الأشهر يلي كان عم ينتشر بالأمس لقاليباف رئيس المكتب الأمن القومي الإيراني، كبير المفاوضين يلي كان عم يحرق العلم الأمريكي من سنة تماما بالبرلمان الإيراني لما كان رئيس البرلمان، حرق علم الشيطان الأكبر وكان رايح ولازال عم بيفاوض الأمريكي من بعد ما حرق علم، وكان عم يعمل مقابلة بالأمس حكي فيه عن كثير من الأمور، إنما الجزء المقتطع من المقابلة خاصه بلبنان. كان عم يتوجه للمذيع بالكلام انه الى هؤلاء الذين كانوا يهتفون بساحات ايران لا غزة ولبنان ولا لبنان، روحي فدا ايران. لهؤلاء بدي قلن انه الحزب بلبنان دفع 4000 قتيل دفاعا عن ايران، الحرب عندهم دلت 104 ايام بينما الحرب عنا صمدت 28 يوم، فلا تعودوا الى هذه الهتافات وشوفوا شو قدموا كرمال جمهورية ايران الاسلامية بيزعموا. طبعا هذا التصريح ما هو الا تأكيد جديد على انه هذه الجبهة ما فتحت لا لاجل لبنان ولا لاجل فلسطين ولا ضد العدو الاسرائيلي كعدو عقائدي، انما فتحت لسبب واحد وهو الدفاع عن اسياد جمهورية الملالي بطهران. مشان هيك الناس اخذت هذا الفيديو ووثقته، مشان اي حدا بيطلع بيقلك انه نحن عم ندافع عنكم وفتحنا حرب كرمال لبنان وكذا، دغري تكبوا بخلته وتقولوا سدوا.

منروح لبعض التغريدات المحتفلة بالنصر المهزوم المزعوم واللي لازالت انتصاراته مستمرة رغم أن اليوم الهدوان كتير متوسع. يعني حال رجعنا للتهجير، رجعنا في نزوح غارات على النبطية، القتلى تعدوا 20 نتيجة تفجير دبابة، كان الرد عم يكون قاسي وسا دعوات لتوسيع الضربات أكتر، الله بيعلم شو فيه بهالنهار. بس برضو شكرا إيران. المطرب معين شريف طبعا احد الداعمين الدائمين للحشاشين واللي منه فيهم طبعا، كان عم يحط اغنية من اغنياته الداعمة ويكتب شكرا ايران ولعنة الله على كل خائن قريبا كان ام بعيد وحسبنا الله ونعم الوكيل. فعلا شكرا ايران، حلو وقف اطلاق النار. شفت يعني قبل لما الدولة اللبنانية عملت وقف اطلاق نار واستمرت المقتل والغارات، طلعوا يهتوا الدولة انه هيدا وقف اطلاق النار المعاق اللي جايبينه، شو الوقف اطلاق النار المسخرة هاي يا عيب الشوم عليكم، عم تشاركوا بقتلنا، عم تشرعوا قتلنا. بينما لما الوقف اطلاق النار رجع عن طريق ايران واستمرت المقتلة واستمرت الغارات والاغتيالات والتهجير وتدمير القرى، فشكرا ايران معلي من عندكم كل شيء حلو. رغم انه النتيجة هي ذاتها يعني بنفس الشيء، هون وقف اطلاق النار ما تنفذ وهون وقف اطلاق النار ما تنفذ، بس هونيك يعيب الشوم على هالدولة هيدي اللي عم تشارك بقتلنا. بينما ايران شكرا ايران اللي رجعتنا عبيوتنا، وكأنه قبل فتح جبهة اسناد طهران كنتوا عايشين بالهونولولو او بالامازون، ما كنتوا عايشين ببيوتكم وتهجرتوا بسبب دعم طهران. منروح لتغريدة أخرى عشان ما يخدنا الوقت. أبو صالح أحد الداعمين والمغردين بغزارة والمتابعين بكثرة، كان عم يكتب عدنا للزمن الجميل، زمن العمليات داخل الشريط أيام الثمانينات والتسعينات، وإذا فيهن يكفوا يكفوا. عم يحتفل بالاحتلال أبو صالح، غير صالح عقله، عم يحتفل بالاحتلال، قال لك عدنا للزمن الجميل. يا سلام، في أحلى من الزمن أنه تكون أرضك محتلة، ضيعتك مدمرة، شعبك مشرد، أهلك ضحايا؟ يا سلام، هيدا الزمن الجميل. لكن زمن السلم أيها النازقين المارقين بكون تروحوا تكزدروا تتفسحوا، هيدا عند أبو صالح وجيوش الحشاشين جهاد البزاءة، عندهم هيدا هو الزمن الجميل، يعني يرجع الاحتلال لحتى نرجع نعمل غارات ونبرر وجود السلاح الغير شرعي.

أما آخر تغريدة بدنا ناخدها فمن برات لبنان، إنما من نفس إطار المحور يعني الذي يتبع دائما الكذب والدجل لحتى يعطي انتصارات وهمية لشعبه، الدكتور حذيفة عبد الله عزام برضو أحد المتابعين بكسرة وعساس أنه مجاهد من مجاهد، قال لك بدأت الحقائق تتكشف على لسان إيال زمير، فإنه عدد قتلى جيش العصابات الصهيونية بقطاع غزة وحده بلغ 6000 هالك بزعمه، وبلغ عدد جرحى جيش العصابات الإجرامية 15000 جريح جلهم أخرجوا عن الخدمة لقوة إصابتهم. ثم يأتيك من يهون من إنجازات أولياء الله في غزة ويتساءل باستخفاف ماذا فعلتم؟ طبعا انت بشكل طبيعي بتروح بتدور انه هل كتب يا الزميل يعني المتحدث العسكري، هل كتب هذا الامر؟ هل ورد باي صحيفة؟ هل حط لك مصدر الخبري؟ لا والله، بتلاقي انه مفهوم ازالة ما جيب سيرة هذا الامر، يعيد الارقام من خياله، فقال لك انه لنا فترة ما حكينا عن انتصارات وهيك، فقطعه حتى نكذب على العالم. الناس تسأله وتقول له يا حذيفة يا دكتور من وين المصدر تبعيتك؟ من وين جبت هذا الرقم 6 وليش 6000 مثلا؟ مش 5500، مش 5700، مش 6، ان شاء الله بيكونوا 100000، نحن عدنا حلم العسل، بس مش معنى 6015000، شو هالدقه يا رجل؟ طب ليه ما قتلتوا منهم اكثر؟ ليه وقفتوا على 6000؟ طبعا هو ما يرد على حدا، يقولوا له اعطينا مصدر، لانه ما في مصدر، لانه المصدر هو جروب ام علي للاخبار العاجله. هيدي بتذكرني بخبرية 300 مليار، ذكرين هيدي الخبرية اللي ضجوا فيها كل هالأسبوع، قال لك صندوق 300 مليار دول الخليج بدها تموله، ها هيدي الدول بدل ما تنتقم من إيران اللي ضربتها بدها ترجع غصب عنا بالصرمية بدها تعمرها. هو طبعا هذا الأمر ما في أي له أساس من الصحة، يعني لا دول الخليج رح تعمر ولا في صندوق 300 مليار، بس خلص نحن بدنا نسوقها لحتى كالعادة نعتدي لفظيا على الدول العربية، ومبين انه المتآمرين متخاذلين خاضعين، ونحن اشرف الناس، نحن الابضيات، ونحن الذين اصطفاهم الله لكي يدافعوا عن الامة، دخيل الامة. واحدة من الكذبات المعتادة من المجاهد ابن المجاهد، ما افترض يعني من تجار الدم والدين بالوراثة يلي حب يكذب فيها على جمهوره، بس جمهوره فضحه وقال له اعطينا بس مصدر، ما طلع في مصدر، مصدره جروب الأخبار العاجلة التابعة لوكالة معالي، ويستمرون بالكذب ويستمرون بالدجل ويستمر الصدام اللغوي بيننا وبين هؤلاء أبناء التحشيش والميليشيا.

فه عليك عيوني عليك عيوني عيوني عليك عيوني عيوني على عيون طحن الخواطر طحن الرومانسية.

لا انتبه، هو تنسيق الحلقة بيلعب دور. يعني طبعا لما قلنا انه العنوان الابرز هو موضوع الصدام اللغوي بين ابناء الدولة وابناء العصابات، ما كنا عم نمزح. فبالتالي تأتي الفقرات تبعا لحتى ترجم هذا الامر، ترجم لك من خلال المقال، من خلال التوضيح، من خلال التفسير. جايبين معد طويل عريض عم يدفعله مصاري لكن كرمال شو؟ اجتهد يا ولد، اجتهد، فرجي ابداعاتك للعالم، دبك دبيكي. مخرج مغروم ومعد مفروم.

مشوارنا الصباحي لهالاسبوع وبحلة اليوم الجمعة بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمني لكم بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد الاثنين القادم ان شاء الله بحلقة جديدة وخبرية جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والامان جميعا. اكيد ما بنتمنى انه يكون في تصعيد اكتر من اللي عم نشوفه، يعني عودة الغارات بغزارة على النبطية، عودة صور وفيديوهات موجات النزوح، الناس بعدها هسه يا دوب رجع شوي منهم على منازلهم. بس برضو شكرا ايران، شكرا عن جد شكرا. يا شو هال شو هالوقف الاطلاع النار هيدا، بينما هيداك وقف اطلاع النار اللي جبته الدولة يا عيب الشوم عليا ملا دولة عم تشارك بقتلنا، بينما ايران عادي راح تمضي الاتفاق رغم انه قالوا ما بيمضوا الاتفاق مثل ما قال عصام فضل الله الا ما ينسحب جيش العدو بانسحاب تام. امبارح كان الحج حيط عامله معكم شهرين، خلال شهرين اذا ما بتنسحبوا بدي نام بالعشاء. طبعا انت لما بتجي بتسألهم وين هالوعود كيف تنفيذها، طبيعي هون بيصير بقى ممنوع. نرجع بقى للتصادم اللغوي والفوقية السوقية على طريقة انه نحنا بدك تحاسبنا، احنا اشرف الناس ولا نحن الاكثر اخلاقا، نحن الاكثر دهاء وذكاء. تكتيك يا جاهل. بس شكرا ايران، شو احلى وقف اطلاق نار بالدنيا لانه جاي من عند الملالي، لو كان جاي من عند الدولة عايز يسوم عليا، مع انه هون استمر القتل وهون استمر القتل ما بتفرق. في وقف اطلاق نار بسمني، في وقف اطلاق نار بزيت، حسب مين اللي جيبه. وما هذا لدليل آخر على أدم انتماء هؤلاء مطلقا إلى الوطن وانتماء التام إلى جمهورية الإرهاب بطهران. نعود ونلتقي الاثنين إن شاء الله، دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار.

0: نابولي اف ام
1: صباحكم ورد.
2: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 او 71 سين سين سين سين سين سين سين سين 027 22.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: تريبولي اف ام 97.9 و101.5 اف ام ستيريو.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة من كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 او 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة الى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصلة تسعة ومية واحد فاصلة خمسة اف

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة، والمدينة بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-5.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية.

فيه بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة، كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: لي على عودك.
1: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55. Your name here. Tripoli FM.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: Triple E FM.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع الضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا. 03 255

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

سنين حتى 14 سنة بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبة التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جيب لنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة من كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوز مول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوز مول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوز مول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الاي سي درج التل، 03-548-48-45.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع ضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

ترفيهية بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة، كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: This is my job and this is what I do.
1: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية، بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.